0: أيتو نميرة فا فينتي كريفينتي ناري دو زورة إنه قبل فينتي في تاي ما هو بنا متكو هيو يعني بنتو نميرة فا دو زورة شني فينتي كواتر مينوتوش نركنتو كاكاي ونيرا شاكا نيمارة تي إلى ويتوا موساني راجو مساميك بريكاي كاي واشاكا نكرجني كروسو بريها متكو صهيرة هيانا
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.